هنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال ومسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن عدي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الإجتماعي. عالمية اف ام،
8: عالمية اف ام،
7: لون جديد في سماء الإذاعة،
8: في سماء الإذاعة.

0: Sophie.
1: اسمعنا على 88.9.

0: عليا اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل: ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار: احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات: حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية: من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
1: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
0: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
1: إذن أحسنت الاختيار.
2: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-992-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية.
4: 3-6-2-7-7-7 أو 02-3-6-2-8-8-8. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9 عندي ما دخل في البال. عدنية اف ام.

0: 88 فاصلة 9
1: يا حبيبي
0: عادل يا اس ام لون جديد

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر. تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
7: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
7: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
7: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
7: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
7: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
9: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

عدنية FM تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي.

0: يا شلبي يا شلبي، انت يلي اسمك شلبي.
1: فيه ايه يا اعتدالي يا مرات؟
2: مش انا قلتهلك عايزة جيلاتي يا شلبي يا جوزي؟
1: جيلاتي؟ اسمه ايس كريم، اتمداني بقى.
2: ماليش دعوة اسمه ايه، المهم انا لما اطلب منك حاجة تجيبها لي. عايزة جيلاتي وفريسك.
1: فريسكي؟ عايزة تاكلي فريسك اعتدال؟ الله يرحم ابوكي، كان بياكل فطير بلدي ومشي بدوده.
0: شلبي
1: اعتدال.
0: شلبي
1: اعتدال.
0: اعدل نفسك بدل ما اخلعك يا شلبي.
1: والله يا اعتدال نفسي اخلع ضرسي، بيوجعني قوي.
0: مش محتاج دكتور، انا ممكن اجيب كماشي واخلعهولك كده اهو.
1: لا شكرا. المهم البنات فين دلوقتي؟
2: بنتك سعديه قاعده جوه، ونعسه وبهانه خرجوا يتمشوا.
1: كان نفسي البنت بهانه دي تطلع راجل. نفسي في ولد يا ناس، نفسي في ولد يا ناس.
0: احمد ربنا يا شلبي.
1: حمد وشكر. وبفكر اتجوز واحده تانية عشان تجيب لي الولد.
2: كده يبقى كتبت نهايتك بايدك.
3: قلت يا الله بلا نسافر.
4: ايوه يا سامح، كده تبقى نهايه علاقتنا.
5: ليه بس يا بهانه؟
4: شكلك واد ملعب وبتلعب بالكورة والحجر.
5: كورة وحجر ايه؟ اسمها بالبيضة والحجر. يا شيخة انا نفسي افهمك.
4: عايز تضحك عليا وتقضي وقت في المصيف وخلاص.
5: يبقى انت ما تعرفنيش يا بهانة.
4: ما انا فعلا ما اعرفكش يا اخويا.
5: اعرفك بنفسي، سامح مدحت رشاد، خريج كلية الهندسة وجامعة خاصة.
4: وهو صاحبك احمد بردك خريج هندسة؟
5: ايوه يا ستي، بس احمد بقى من الاسره العلويه.
4: وانت؟
5: لا انا من الاسره السفليه، قصدي يعني الاسره المكافحه.
4: قولي بقى، معجب بيا ولا بيا معجب؟
5: لا انت واضح انك لاسعه.
4: ايوه مجنونه.
5: احبك.

0: بقول لك ايه يا احمد، انا مجنون وممكن اعملها معاك.
1: تعملي ايه يا نعسي؟
0: همشي واسيبك
2: وهون عليكي.
0: تهون عادي يعني، انت بالنسبه لي ايه اصلا؟
2: مش عارفه.
0: لا مش عارف.
2: اقول لك انا،

0: في ايه يا اعتدال؟ مالك زرعتها بطاطس طلعت قلقاس؟
1: لا يا شلبي، زرعتها تفاح وخايفة تبقى كيوي.
0: كيوي؟ كيوي ايه وكاكة ايه وتفاح مي؟
1: بنتك هم التفاح، نعسة وبهانة وسعدية.
0: مالهم يا اعتدال؟
1: يا ما نفسي اجوزهم بقى.
0: ايه اللي فكرك بالموضوع دي دلوقتي يا اعتدال؟
1: بنتك حلوين ما شاء الله وزي لهطة القسطة، وكل ما نطلع مصيف ونبعد عن البلد الاقي الشباب بيعكسوهم.
0: خلاص يا اعتدال بلاش نصيف.
1: نعم، انت بتقول ايه يا شلبك؟
0: قصدي يا وليي ان كل واحد بياخد نصيب، وبعدين انت عايزاني ادلل على البنات واقوله عرايس حلوة للجواز، ولا اشوف موقع على النت ومكتب عتريس للجواز الحديث؟
1: لا، بس لما نرجع البلد نبقى نشوف البنت جمالات الخطبة.
0: جمالات الخطبة؟ خطبة في الزمن دي؟ لا اقعد عوج وكلمي عيد يا اعتدال.
1: بقولك ايه يا شلبي، ولا هقعد عوج ولا هتكلم معاك من اصله، ومش هنزل معاك البحر كمان.
0: كده يا اعتدال؟ عايز انزل البحر لوحدي وانا ما بعرفش اعوم علشان انسحب لجوه واموت؟ والله لا البدل جهنيه بالعوامة جنب العيال الصغيرين.
1: عوامة؟

0: بتعملي ايه يا مريم؟
1: بقولك نستنى شوية هينار لغاية ما ندرس كل حاجة وبعدين نفتح المشروع.
2: مش محتاجين نستنى يا مريومة، مشروع أتليه على أعلى مستوى، هنعمل ديفيليهات وهنجيب أحدث الموديلات والموضة العالمية.
1: يا سلام، هو ده
2: يا بنتي هينار زهدي، لما تنزل السوق تنزل بتقلها.
1: ده كان حلمنا يا هينار لما كنا في كلية فنون جميلة.
2: احلامي انت بس يا مريومة وانا نفذ.
1: ربنا يخليكي ليا يا اجمل صاحبة في الدنيا.
2: بقولك يا مريم، هو انت قاعدة هنا في اسكندرية كتير؟
1: انا جيت يومين كده وماشية، بس لو عايزاني اقعد معاكي في قصر السلام لك في المنتزه موافقة طبعا.
2: مريم انت اتجننتي؟ عايزة كاميرات قصر السلام لك في المنتزه تسجل دخولك انت القصر؟
1: مش فاهمة يا هينار، انت بتهزري ولا بتتكلمي بجد؟ اهانة ولا مدعبة؟
2: لا يا حبيبتي اهانة طبعا.
1: والله العظيم بايخة ودمك تقيل.
2: انا بهزر معاكي، ده شرف لقصر السلام لك والمنتزه واسكندرية كلها ان مريم مسعد تكون معايا في القصر.
1: ولو عاوزة اكون اميرة اعمل ايه؟
2: تتجوزي اخويا احمد.
1: اتجوز اخوكي؟

0: الو، ايوه يا جمانة، عامله ايه؟
1: هو انت لسه فاكر تسال على جمانة دلوقتي يا احمد؟ ما انت بقى بتصيف في اسكندرية وسايبنا انا هنا في الحر والشغل اللي فوق دماغي.
0: بقولك ايه، عايزه تجيبي العصابة وتيجي المنتزه. تعالي، اهلا وسهلا.
1: لا لا لا، مش دلوقتي، عندنا عملية قرصانة جديدة.
0: نعم،
1: قصدي عندنا شغل طالبوا منا المهندس كاظم الجرحي صاحب الشركة. ما انت عارف بقى المشروع اللي احنا شغالين فيه، وهربت انت ورحت تبلبط في اسكندرية.
0: ابلبط ايه؟ جدتي شاهناز مسيطرة علي وعملاني شغليلة في ايديها، وعايزانا اتجوز كمان.
1: تتجوز؟ طب وفيها ايه؟ ما تتجوز.
0: لا، اتجوز اميرة ومن الاسرة العلوية كمان. لا يا ستي، انا مش عايز اعيش في العصر ده، انا عايز احب واتحب. قوليلي بقى انت اعمل ايه؟
1: انا بقى اقولك تعمل ايه.
2: عدنية اف ام 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
11: عدنية اف ام
10: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
11: لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: زبادي نانا.
7: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
8: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
7: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
8: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
7: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
8: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
7: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
8: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
7: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
10: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
11: يلا يا حبابي على طول.

0: بدافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

عدنية اف ام تقدم برنامج السديم في موسمه الاول مع سعيد الجرجاوي.

0: الأرض وطن الحياة. ليومنا هذا ما لقينا كوكب آخر ممكن يستضيف البشرية إلا الأرض. ولكن شو اللي خلى كوكب الأرض يدعم الحياة أكثر من غيره؟ شو الصفات اللي تميز كوكبنا عن باقي كواكب مجموعتنا الشمسية؟
1: في زمن من الأزمان كان في ولد صغير كل ما ينظر للسماء يتساءل عن الفضاء والنجوم اللي تضوي في الليل. هذا الولد كل ما يسأل حد من أصدقائه أو حتى من أهله شو هي النجوم، كان الجواب هو أنها أجسام مضيئة في السماء. لكن الولد كان يعرف أن النجوم أجسام مضيئة في السماء، لكن كان يبغي يعرف شو هي هذه الأجسام، ولأن ما حد جاوبه جواب يرضي فضوله راح للمكتبة القديمة.

وما بنستغرب إذا عرفنا أن هذا الولد يوم كبر صار العالم الشهير كارل سيجن. الفضول يولد الدافع للبحث والمعرفة، وبالنسبة لسيجن فضوله خلاه يتساءل هل في حياة خارج الأرض؟ واليومنا هذا ما قدرنا نلاقي حياة خارج كوكبنا، لأن اللي تقدم الأرض لأبنائها ما لقيناه في أي مكان آخر في الكون، على الأقل حتى الآن. بكل بساطة الحياة موجودة على الأرض لأن هناك مياه، والمياه موجودة لأن هناك غلاف جوي سميك، والغلاف الجوي متماسك بسبب المجال المغناطيسي المحيط بكوكبنا. ولكن شو هو هذا المجال المغناطيسي؟ وهو مجال تولد نتيجة لدوران باطن الأرض حول محورها، ويمتد لمسافة 58 ألف كيلومتر في الفضاء الخارجي. وهذا الغلاف يحمي حياتنا لأنه يمنع الجزيئات الضارة المرسلة من الشمس من أنها تضرب الأرض. هذا العامل لا ينفرد به كوكب الأرض فقط، بل موجود بعدد من كواكب مجموعتنا الشمسية. مثلا المشتري له مجال مغناطيسي أقوى من مجال كوكب الأرض بكثير. تحت الغلاف المغناطيسي يتواجد غلافنا الجوي اللي بدونه الحياة تنعدم، مش لأنه يوفر للكائنات الحية الأكسجين والأمطار والرياح، بل هو مكون من مجموعة من الغازات. النيتروجين يشكل النسبة الأكبر من تركيبة الغلاف الجوي، لأنه يتوفر في نسبة تقدر بحوالي 78%، بينما غاز الأكسجين يأتي في المرتبة الثانية بنسبة 21%، والنسبة المتبقية تشكل كافة أنواع الغازات الأخرى مثل الهيليوم، النيون، الأرغون، وثاني أكسيد الكربون، وبخار الماء وغيرها. الغلاف الجوي من العوامل الرئيسية اللي كانت سبب باستمرار الحياة على الأرض، ووظيفته ما تقتصر على تزويد الأحياء بالهواء، بل إنما هو من وسائل الحماية، لأنه يشكل نوع من الدرع متعدد الطبقات حول الأرض، أو بمعنى أدق هو مثل الفلتر الذكي للأشعة الشمسية، يسمح بمرور الأشعات المرئية، الأشعات تحت الحمراء وغيرها من انبعاثات الشمس المفيدة، وفي نفس الوقت يمنع مرور الأشعة فوق البنفسجية والأشعة الكونية الضارة. يعني إذا قدرت الأشعة الضارة تمر من الغلاف المغناطيسي، يأتي دور الغلاف الجوي حتى يمنع وصوله للأرض. وبالإضافة هذا الشيء يلعب دور في تنظيم انتشار الضوء على سطح الأرض. هذا غير أن وجود الغلاف الجوي يساهم في تفكيك النيازك والشهب يوم يقتربون من الأرض. والخلاصة أن الغلاف الجوي من بين أهم الأسباب اللي سمحت بقيام الحياة على الأرض. في نقطة مهمة لازم نذكرها، وهي أن كل نجم حوله منطقة معينة تسمى بالمنطقة القابلة للحياة. في مجموعتنا الشمسية هذه المنطقة تبدأ من الزهرة وتنتهي عند المريخ، يعني كوكبنا متواجد في منطقة متوسطة بحيث يتواجد الماء بشكلها السائل ودرجة حرارة معتدلة. ولحد الآن هذا هو النموذج اللي تأقلمنا عليه واللي نشوفه حاليا، ولكن في حال كان في حياة خارج الأرض ممكن تكون حياة متأقلمة على شروط حياة مختلفة. مثلا حتى على الأرض عندنا أمثلة غريبة عن التأقلم، مثل نوع من أنواع الربيان يعيش في مياه درجة حرارتها 450 درجة مئوية على عمق 7500 قدم تحت البحر في المناطق البركانية اللي المياه فيها تغلي. يتغذى على مادة كيميائية اسمها سولفات الهيدروجين، واللي هي عادة سامة لبقية الأحياء على الأرض. حالياً الأرض هي الكوكب شبه الوحيد في نظامنا الشمسي اللي يمتلك صفائح تكتونية. هذه الصفائح تشكل طبقة صخرية اللي تحيط بالكرة الأرضية، ومنها تشكلت القارات اللي نعيش عليها. من دون هذه الصفائح ما بيتم استهلاك وتكرير

ثاني أكسيد الكربون ودرجة حرارة الأرض بتزيد بشكل خيالي مثل ما صار في كوكب الزهرة. وعلى فكرة فهمنا للأرض يزيد كل ما درسنا الكواكب المجاورة، لأن يوم ندرسها يصبح عندنا نموذج آخر نقدر نقارن فيه كوكبنا به. مثلا يوم درسنا الفضاء لاحظنا أن في أقمار في نظامنا الشمسي تمتلك صفائح تكتونية بسبب الضغط وجاذبية الكواكب المحيطة. نحن محظوظين لأننا موجودين في كوكب الأرض في هذا الوقت، لأن خلال المراحل الأولى من تشكيل كوكبنا كانت درجة حرارة مرتفعة وتتعرض لنيازك واصطدامات مختلفة، لكن حاليا الأرض مستقرة ومحتفظة بخصائص تحافظ على وجودنا. لكن تخيلوا أن الأرض خسرت عنصر من العناصر اللي تحمي وجودنا. مثلا كيف ممكن يكون الوضع لو أن المجال المغناطيسي للأرض اختفى؟ ساعتها غلافنا الجوي بيبدأ يختفي تدريجيا، وأقرب مثال لهذا هو جارنا المريخ اللي فقد مجاله المغناطيسي من بعد ما كان كثيف وقوي قبل 4 مليارات سنة. ولكن كيف يمكن لكوكب مثل الأرض أن يحافظ على مجال مغناطيسي قوي لفترة طويلة؟ شو اللي يسمح بتقديم هذا النوع من الحماية؟ نحن قلنا قبل أن دوران لب أو قلب الأرض يشكل مصدر المجال المغناطيسي الأرضي، فخلونا نتكلم أكثر عن هذه الظاهرة. المناطق الداخلية من الأرض حارة جدا، والسبب يرجع لبداية تكوين الكرة الأرضية يوم بدأ لب الأرض بالدوران والاصطدام ببعضه وبدأت تنصهر المعادن الموجودة في داخله مثل الحديد. والمواد المنصهرة اللي تطلع من البراكين هي مثال على درجة حرارة جوف الأرض، وحركة المعادن المنصهرة داخل الكرة الأرضية هي اللي تسبب المجال المغناطيسي. يعتقد أن هذا هو بالضبط اللي حصل لكوكب المريخ. في البداية كان الجزء الداخلي للكوكب نشط، ولكن المريخ أصغر من الأرض، ولذلك فقد الحرارة الداخلية إلى الفضاء بسرعة أكبر، وفي نهاية المطاف أصبح غير قادر أن يحافظ على الحمل الحراري وفقد مجال المغناطيسي وانتقل ببطء إلى حالة الراهنة اللي نشوفها اليوم. أعطيكم مثال، تخيلوا في رغيفين من الخبز طلعوا من الفرن في نفس الوقت، واحد أصغر والثاني أكبر. في هذه الحالة المريخ هو الأصغر ولذلك برد أسرع من الأرض. نحن اليوم صرنا قادرين نعرف شروط الحياة على كوكب الأرض من بعد ما درسنا الكواكب الثانية. النتائج اللي حصلنا عليها من الفضاء ساعدتنا أن نفهم كوكبنا أكثر. من بعد ما تسلحنا بالمعرفة بنرجع نستخدمها في عمليات استكشاف الفضاء والكون.

معدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: دائم من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية،
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية،
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام،
0: ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.
1: في مستشفى الرئة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
2: نحن نوفر لك الراحة
1: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: سبب شفاؤك،
2: سبب شفاؤك
1: بإذن الله.
2: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: ياسين فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
0: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
0: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
0: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي. تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عدنية FM تقدم البرنامج الديني أحاديث في العقيدة والسلوك مع الدكتور أبو زيد مكي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم حديث

ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت، وأنا أكره مساءته. هذا الحديث يرغبنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيما ترغيب في أن نطلب أن نرتقي بأنفسنا إلى مرتبة الولاية، أن نكون محبوبين عند الله من أولياء الله سبحانه وتعالى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدة أمور ترغبنا في طلب هذه المنزلة العالية، في طلب نيل محبة الله سبحانه وتعالى لنا. فرغبنا بأن من وصل لهذه الدرجة صار محبوبا عند الله، فإن الله سبحانه وتعالى ينصره على من عاداه، لأن هذا الولي من عاداه يعني غلبه الله جل جلاله ونصر عليه عبده وليه، جعل وليه منتصرا عليه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، سيكون هذا المعادي لأولياء الله محارب من الله سبحانه وتعالى، ومن حاربه الله أهلكه الله سبحانه وتعالى ونصر عليه وليه. فهنا وعد بالنصرة، وعد بالنصرة لأولياء الله سبحانه وتعالى على من عاداه. الأمر الثاني أنه يكون محبوبا عند الله، هذه المنزلة. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولي الله محبوب من الله. والله لو لم تكن في طلب هذه المنزلة إلا أن تنال هذا الأمر أن تكون محبوبا عند الله لكفى به ترغيبا لأن يطلب الإنسان هذه المنزلة عند الله جل جلاله. ثم قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، ماذا لك إذا أصبحت محبوبا عند الله وليا من أولياء الله؟ ماذا لك عند الله سبحانه وتعالى؟ قال: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يسدده. هذا الإنسان الذي وصل لهذه المنزلة يعينه الله سبحانه وتعالى، يعينه إعانة مع الفعل، يعينه إعانة مع الفعل. فإن الإعانة التي تكون مع الفعل هذه تكون وفق فضل الله سبحانه وتعالى، بخلاف الإعانة التي قبل الفعل هذه وفق عدل الله يعطيها الله سبحانه وتعالى جميع الناس. أما الإعانة الخاصة بأولياء الله المحبوبين عند الله هذه تكون مع الفعل، عندما يريد أن يفعل ماذا يصنع؟ يسدده الله في سمعه، فلا يسمع إلا الخير، ويصرفه الله سبحانه وتعالى عن سماع الشر. يسدده الله في بصره فلا يرى إلا الخير ويبتعد عن رؤية ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه. يسدده الله في يده فلا تمتد إلا إلى الخير وإلى الحلال، ويبعده الله سبحانه وتعالى عن الحرام. يسدده الله في مشيه فلا يمشي إلا إلى الحلال وإلى الخير، ويبتعد عن المشي إلى الحرام. هذا يسمى إعانة التيسير، وإعانة شرح الصدر، وإعانة تيسير الأمر. ييسر الله سبحانه وتعالى أموره وييسر له الأسباب. الذي أريد أن ننبه إليه أن بعض الناس يفهم هذا الفهم، هذا الحديث فهم خاطئ. كنت سمعه بصره ويده، يعني أن الله سبحانه وتعالى يحل فيه. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. كيف مسلم يظن بالله سبحانه وتعالى هذا الظن، أن الله يحل في بعض مخلوقاته، أو أن هذا الإنسان تفنى صفاته البشرية، تفنى هذه الصفات البشرية فتكون صفاته صفات إلهية، فيصبح عنده الخوارق، خوارق السمع وخوارق البصر وخوارق اليد وخوارق المشي، فيطير في الهواء، ويعني الخوارق التي يذكرونها. لا، ليس المقصود بهذا الحديث هذا الفهم، هذا فهم خاطئ. وأيضا حتى الذين يظنون أن الإنسان لا يصل إلى ذلك، إلى هذه المنزلة التي عندهم هي منزلة خاطئة وفهم خاطئ، أنه
تكون صفات الله. يقولون لا.

بد أن يتقدم ذلك أن تكون صفاته، أن تكون إرادته إرادة إلهية، فيتخلى عن إرادته البشرية. الإرادة البشرية في المال وفي المنصب وفي الزوجة وفي الولد وفي الوطن وفي المسكن، يقول لا بد أن نفني تلك الإرادة البشرية لتصبح إرادته إرادة إلهية، فينقطع عن الدنيا بالكلية. ثم بعد ذلك مع المجاهدة تفنى صفاته البشرية فتكون صفاته صفات إلهية، ويقول مع المجاهدة أيضا كذلك تفنى ذاته البشرية لتكون ذاته ذات إلهية. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. هذا فكر منحرف، هذا فكر منحرف. إنما المقصود من هذا الحديث هو التسديد، أن الله يسدد هذا الولي، يسدده في سمعه، يسدده في بصره، يسدده في يده، يسدده في رجله. هذا التسديد، وهو شرح الصدر وتيسير الأمر وتهيئة الأسباب وإزالة الموانع والعقبات في طريقه، وهكذا ينطلق. هذا مسدد، هذا معنى التسديد. أيضا يقول ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه. ولي الله يكون مجاب الدعوة، يجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه، يجيب الله سبحانه واستعاذته. بل إن ولي الله يصل إلى مرحلة أن الله يعطيه حتى يرضيه، والله سبحانه وتعالى يرضيه، لكن هناك أشياء لولا أن الله سبحانه وتعالى قد قدر أنها لا تكون لأحد، وأن الله قد كتب على كل نفس أنها ذائقة الموت، أن هذا الولي لو طلب الخلود لأعطاه الله سبحانه وتعالى إياه، لكن الخلود الله سبحانه وتعالى قد حكم بأنه لا يكون لإنسان في هذه الدنيا. هذا ترغيب أيها الأحبة في الله في طلب هذه المنزلة العالية، منزلة الولاية، أنك ستكون منصور، وأنك ستكون محبوب، وأنك ستكون مسدد، وأنك ستكون مجاب الدعوة، وأنك ستكون مرضي. ما الذي يوصلك لهذه الدرجة؟ قال الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ليس للولاية طريق إلا هذين الأمرين، الإيمان والتقوى. أن تؤمن بخبر الله بلا شك، تملأ قلبك إيمانا بالله، بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، تملأ قلبك بحب الله والخوف من وعيد الله والرجاء في ثواب الله، تملأ قلبك بالتوكل والرضا واليقين والصبر ونحو ذلك، وتجعل جوارحك متقية لله سبحانه وتعالى، تفعل تجتنب ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليك من الشرك والكبائر، وتنطلق هذه الجوارح في الاستكثار من نوافل الطاعات. وهذا الظاهر في الحديث، ما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. إذن تتقرب بالسنة، تتقرب بما ثبت في الكتاب والسنة، تتقرب إلى الله بالمشروع ولا تتقرب إلى الله بالبدع. ليس هناك نيل هذه المنزلة، منزلة الولاية، ليس لها لباس خاص ولا لها يعني معرفة خاصة يعرفها بعض الناس دون بعض، إنما الطريق إلى أن تكون محبوبا عند الله أن تكون مؤمنا بالله متقيا لله، تكون من أوليائه وممن يحبهم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل جلاله أن يجعلنا جميعا من المحبوبين عند الله سبحانه وتعالى ومن أوليائه الصادقين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائماً أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
2: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
1: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا حمولة الحوالة أقل.
2: إذن أحسنت الاختيار.
3: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
4: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.

مزعلة جاي راضية واجبر خاطرة، مزعلة اللي شايف فيها اكتر من مرة. وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا.

0: ثقافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: مكانك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين. 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل.

السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجودة، الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

روح المهدي.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى الثانية بعد الظهر، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
3: انتشارك مضمون.
2: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا. ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
1: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
4: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
5: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
6: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
7: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
3: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
8: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
5: شكرا بيس.
9: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
10: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العامل على الصدقة بالحق لوجه الله تعالى كالغازي في سبيل الله عز وجل حتى يرجع إلى أهله. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الكسب كسب العامل إذا نصح. رواه أحمد ورواته ثقات. وعن عبد الله ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. رواه أبو داود. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على الصدقة فقال: يا أبا الوليد، اتق الله، لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة لها ثغاء. قال: يا رسول الله، إن ذلك لكذلك؟ قال: إي والذي نفسي بيده. قال: فوالذي بعثك بالحق لا أعمل لك على شيء أبدا. رواه الطبراني في الكبير وإسناده صحيح. وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال:

ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته. قال: فقلت: إذن لا أنطلق. قال: إذن لا أكرهك. رواه أبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
0: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

المعدنية اف ام تقدم البرنامج الديني من اخلاقه تعلمنا مع الدكتور صلاح بن سالم باعثمان.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي الهادي الأمين الذي طابت سريرته وحمدت في الأرض سيرته وطارت في الأفق بشارته، فكان رحمة للعالمين وسراجا منيرا للسالكين وقدوة للغر المحجلين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. أيها الأحباب الكرام، على مائدة النبوة نلتقي، ولقاؤنا اليوم مع جانب من سيرة الحبيب العطرة نتعلم فيه من مواقفه الحكيمة مع أصحاب الزلات والعثرات. جاء في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، موضع بين مكة والمدينة، فإن بها ضعينة، أي امرأة، معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة فقلنا: هلم الكتاب. قالت: ما عندي من كتاب. فقلت: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها، عقاصها أي من ضفائر شعرها. فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين. بماذا يخبرهم؟ يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ فقال حاطب: يا رسول الله، لا تعجل علي، فإني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وإن قريشا بها قرابات يحمون بها أهليهم بمكة، فأحببت إذا فاتني ذلك أن أتخذ فيهم يدا يحمون قرابتي بها. والله يا رسول الله ما كان بي من كفر ولا ارتداد. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقكم. فقال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: قد شهد بدرا وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ما أرقى هذا الأسلوب التربوي الحكيم الذي طبقه النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الصحابي الجليل، مع أننا إذا نظرنا إلى هذا الخطأ الذي ارتكبه هذا الصحابي الجليل وجدناه من الأخطاء العظيمة، حيث يتعلق بإفشاء سر المسلمين وإخبار أعدائهم من المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا لفتح مكة. وفي ذلك ما فيه من الخطر الجسيم الذي يتعرض له جيش المسلمين، ولو كان هذا الموقف، والله لو كان هذا الموقف مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لقامت الدنيا ولم تقعد، وربما كلفه هذا الخطأ حياته، كما رأى سيدنا عمر رضي الله عنه عندما قال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله، لأن هذا من وجهة نظري أنه أصبح منافقا، لكن رسول الإنسانية ومنقذ البشرية عليه الصلاة والسلام تعامل معه بقدر كبير من الحكمة والرحمة، حيث لم ينظر فقط إلى هذه الزلة، وإنما وضع في حسبانه ما لهذا الصحابي الجليل من فضل في إسلامه وجهاده ونصرته لدين الله. كذلك فهو أحد الصحابة الكرام الذين هم أفضل الخلق بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل إنه من أفضلهم لأنه شهد بدراً، إضافة إلى أنه غير معصوم، فهو بشر يعتريه ما يعتري البشر، ليس ملك ولا نبي معرض
لأن تزل قدمه في أي وقت من الأوقات. كل أولئك كان دافعا للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقيل وأن يقيل عثرته ويصفح عنه ويقبل عذره من غير أن يلومه أو يوجه له كلمة واحدة من العتاب. ليس هذا فقط، إنما رأيناه يدافع عنه ويذكر فضله ويعلي قدره ويقول لعمر إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إننا في أشد الحاجة إلى تطبيق مثل هذه الأساليب الراقية في حياتنا، في تعاملاتنا، فلا ننظر إلى أصحاب العثرات والزلات من جانب واحد، وإنما ننظر إليهم نظرة شاملة تثبت لهم فضلهم ولا تسلب منهم تضحياتهم. علينا أن نأخذ بأيديهم ونساعدهم ونحتمل منهم زلاتهم وعثراتهم، فديننا يأمرنا بالتروي والهدوء في مثل هذه الأمور وعدم التسرع في إيقاع العقاب بأمثال هؤلاء. لعلنا بذلك ننصر ديننا ونتخلق بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم الذي زكاه ربه من فوق سبع سماوات فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9

0: الفضاء الجزء الأول مع أمجد أمير.
1: صباح الخير يا فضائين ويا نجم المجرة يا أخضريكا. لا أريدك أن تعتاد على هذا الدلع، لأنك لن تجد من يحترمك ويقدرك على هذا الكوكب مثلي. لا تشكرني، فأنت تستحق فعلا مكانتك عندي، لأنك كائن راق وأنيق وتسمع رسائلي إلى النهاية. لكن لكي تنال الاحترام والتقدير على كوكبنا، تحتاج إلى ما هو أكثر من الرقي والأناقة والاستماع لرسائل بروف أمجد. تحتاج فقط إلى شيء واحد يضمن لك احترام الجميع أينما ذهب. تحتاج إلى النقود يا صديقي. معك قريش، قلوبنا ليك بتتفرش.
2: نحن أصلاً الناس بنقعد نغني ليك بالمبادئ، وأهم حاجة الأخلاق، وده كله حنك بيش. أهم حاجة القروش، كله بالقرنقش يا أصلي.
1: حسناً، قبل أن تستخف بهذه الورقة الرفيعة، اعلم أنها بوابتك للحصول على أي خدمة أو غرض على سطح هذا الكوكب، حتى ولو أردت تزويد مكوكك بالوقود. هي طبعاً لم تكن بهذه الهيئة من قبل، بل لم تكن النقود أصلاً موجودة. فقديماً كان أسلافنا يحصلون على الأشياء عن طريق المقايضة.
3: يعني تديني بقرة أديك بدل حبوب، هات جدادة وشيل شوية رز.
1: لم تكن هناك معايير واضحة للمقايضة، فما هي كمية الحبوب التي تعادل بقرة؟ أو ماذا إذا أردت استبدال دجاجتي بالشعير بدلاً عن الأرز؟ فكر البشر في إيجاد طرق أكثر جدوى، فتنافست الشعوب وقال الناس لبعضهم هاتوا ما لديكم. انتفض الرومان وقالوا نتقايض بالملح، وأما الصينيون والهنود فقالوا بالأصداف والقواقع. فقال البابليون أصداف وقواقع، ليس على أرض الواقع، هلموا إلينا بالأسلحة والشاي وبالتوابل. وهنا اختلطت التوابل بالحوابل، حتى أتى الصينيون وقالوا لهم يا جماعة هدئوا من روعكم، لما لا نجعل العملات معدنية؟ فكرة حلوة. ومن هنا قرروا استخدام قوالب معدنية من البرونز والنحاس. طبعا أنت لا تستطيع أن تخترع النقود دون أن تخترع شيئا ليحفظها لك، حاجة بديهية يعني. لذلك أخذ القالب المعدني شكلا دائريا مع ثقب في المنتصف يسمح بمرور خيط فيه، حتى يستطيع الناس ربط القوالب ببعضها. لذلك إذا ذهبت إلى مصر يا أخضريكا وقابلت ربع الجنيه المخروم، فلا تحاول أن تسده، لأنه يتخذ من العملات الأثرية مثلا أعلى. في مملكة ليديا بعد فترة قرر الناس استبدال النحاس والبرونز بالمعادن الثمينة مثل الذهب والفضة لتكون أخف وزناً وأعلى قيمة. ثم جاءت الإمبراطوريات لتحذو نفس الحذو، فصكت العملة وفق أشكال ومعايير ثابتة للحد من التزوير، لدرجة أنهم كتبوا على العملات كل مزيد.

0: فضاء حتلاقي لحد هسي في عملات كثير حوافة مشرشرة وما ناسي أصلا، ولكن حتى هذه العملات كانت تسبب مشاكل خاصة أثناء السفر لثقل وزنها وسهولة سرقتها، فكانت الحاجة إلى عملة أخف، وهذا ما أوصلنا إلى هذه الورقة. ظهرت النقود الورقية للمرة الأولى في الصين في القرن 13. لم يصدق الرحالة الأوروبيون عيونهم عندما شاهدوا الصينيين يتبادلون هذه الأوراق بدلاً من الذهب والفضة، وكان المدهش كذلك هو الطريقة التي صممت بها تلك الأوراق النقدية، فكانت تصنع من لحاء شجرة التوت ثم يتم تقطيعها بأحجام مختلفة، وبعدها تقوم مجموعة متنوعة من المسؤولين بكتابة أسمائهم ووضع أختامهم وما إلى ذلك قبل أن يضع الإمبراطور ختمه النهائي بعد ذلك. فكانت كل قطعة من الورق تصدر بقدر من الجدية والسلطة كما لو كانت ذهباً أو فضة، لكن التحدي لم يكن في طريقة صنع الأوراق بل في كيفية اعتمادها كعملة داخل الإمبراطورية.
1: يا حبيبي، الناس ليسوا ولهاء ليبدلوا الذهب والفضة بشوية ورق.
0: قال لك بسيطة، أي زول ما يستخدم عملتنا دي ولا يستخدم ذهب وفضة والحاجات القديمة دي نقطع راسه، خلونا ناكل عيش، نحن ما فاضيين لوجع الراس. وليضمنوا عدم التزوير قاموا بإخفاء علامات سرية داخل الأوراق وفرضوا لوائح صارمة، ولك أن تتخيل فضائين ماذا كانت عقوبة المزورين إذا كان من لا يرضى التعامل بالعملة الورقية يقومون ب... فما بالك بمن يزور. المهم انبهر الرحلة الأوروبيون بهذا الاختراع العجيب ورجعوا لبلادهم وقالوا إن الرأي الرصين لهو عملة كعملة الصين، ولكنهم بالتأكيد قوبلوا بالسخرية والاستهجان، وظلت أوروبا تتعامل بالعملات المعدنية حتى منتصف القرن 17، وإذا احتاج الناس لحفظ أموالهم من السرقة فإنهم كانوا يلجؤون إلى إيداعها عند التجار والصيارفة ممن يملكون أماكن للتخزين في مقابل حصولهم على شهادة ورقية يتعهد التجار فيها برد الأموال عند طلب أصحابها بعد خصم ثمن الخدمة طبعاً. ما هو نحن ما فتحنا دار ايتام، ولكنها ظلت خدمة غير منتشرة حتى أواخر القرن 17 في إنجلترا عندما احتاج الملك ويليام إلى تمويل حربه ضد فرنسا، وقال من أين سأتي بالمال؟ فاهتدى لأن يأخذه من الشعب ليسدده له بعد بضع سنين من أموال الشعب، وزيتنا في بيتنا وفكينا زنقتنا، فكان من حق البنك أن يتلقى ودائع الذهب من الشعب مقابل طباعة أوراق بنكية أو ما يسمى بالبنك نوتس كإيصالات للودائع، وسرعان ما أصبحت الأوراق البنكية عملة مقبولة لدى الجميع.
2: طبعاً حتتحمس وتقول لي يا بروف أمجد، طالما الأوراق البنكية مقبولة مطبع حقتنا وبنطبع براحتنا.
0: حالاتك، دعني أقول لك أن الموضوع ليس بهذه البساطة، لأن كل ورقة يجب أن يكون مقابلها غطاء ذهبي، لذا لا يمكنك أن تطبع ورقة واحدة إلا بامتلاكك لقطعة من الذهب تساويها. ظلوا على هذه الحال حتى جاء الأمريكان في السبعينات وقاموا بإلغاء فكرة الغطاء الذهبي، وطبعا فقدت الأموال قيمتها، وها نحن أيضا نفعل نفس الشيء وكأننا لم نتعظ من الأمريكان، فوقعنا في مشاكل كثيرة كالتضخم والبورصة وغسيل الأموال. بالمناسبة أنت عارف أنه بنسبة 90% لو مسكت ورقة الدولار الأمريكي ممكن تلاقي فيها أثر كوكايين؟
2: لكنك في كثير من الأحيان يا صديقي قد لا تحتاج إلى الأوراق النقدية، تكفيك فقط هذه البطاقة التي انتشرت في الخمسينات على يد فرانك ماكنامارا، فعندما كان السيد فرانك في عشاء عمل في إحدى المطاعم وجاء النادل بفاتورة الحساب، اكتشف فرانك أنه نسي محفظته في البيت وتعرض للإحراج، فابتكر لاحقا طريقة تضمن أن لا يتكرر إحراجه عبر استخدام بطاقات الشحن الذكية أو الكريدت كارد للمطاعم والأندية. ومن هنا يا صديقي الفضائي عرف البشر النقود الإلكترونية، إلى أن ظهر الأزمة العالمية عام 2008. هذه الأزمة يا صاحبي جعلت الناس يتساءلون هل النقود التي لدينا فعلا بتلك القيمة المكتوبة عليها أم أننا نعيش في خدعة كبيرة؟ ومن هنا اتضحت عيوب النظام الإلكتروني، وكرد مباشر على هذه الأزمة أعلن شخص مجهول الهوية يسمي نفسه ساتوشي ناكاموتو نشر العملة الإلكترونية البيتكوين التي لا تعتمد إلا على قوة التشفير، ثم انتشرت هذه العملة الوهمية على نطاق واسع وتضاعفت قيمتها لأكثر من 10,000 ضعف فقط في عقد واحد. وعندما سئل ناكاموتو باستغراب عن القيمة الفعلية لهذه العملة رد على السؤال بسؤال آخر، وما قيمة الأموال التي معكم أساسا؟
3: ما تعملوا لي فيها معلمين، خلونا ناكل إيش.
0: وفي النهاية يا ألينيا العزيز، بعد أن عرفت قصة هذه الورقة النقدية وقيمتها لدى البشر لا أريدك أن تحزن لأن ليس لديك الكثير منها، فأنا متأكد أن لديكم عملات رقمية تفوق عملاتنا تطوراً،
4: ولو ما في قروش في الجيب بأسطى يا أخي ما عيب،

هي النقود والفلوس والجرينجش، الضحكات والبزات والمصاري. مهما اختلفنا في اسمها فالأمر مدهش، تلك الوريقات التي حلت بداري، ملكتها فظننت أني قد أفرفش، فإذا بها تكون سبباً في انهياري، وفقدتها فوجدت الفقر جد موحش. أين السعادة في ثرائي أم افتقاري؟ ما بال أقوام تجوب الأرض بحثاً عن الجنيه واليورو عن الدولار. طبعا قصدت بالجنيه جنيه لندن، مع احترامي للجنيهات الصغار، ومع الجنيه أعطني الرمنبي أيضا، فالصين تسعى أن تكون مع الكبار. وعلى العموم فإنك إن حست نقدا فاحذر، فقد يأتي مع النقد الضواري.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
5: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
4: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
5: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
4: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
5: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
4: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
5: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
4: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
7: والتكنولوجيا المتطورة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: لأنك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، بإشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية، لما تكون صحتك هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
4: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
3: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر، أيضا عمولة الحوالة أقل.
4: إذن أحسنت الاختيار.
5: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
8: عدنية اف ام
7: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: وجنوب تايز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام،
0: لون جديد في سماء الإذاعة.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-777-4047 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم. لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
7: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: اختيار ذكية لراحة تدوم.

0: فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
1: وأنا أشتري سوق حاجاتي من النت عبر خدمة بي إس،
2: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بي إس.
3: أنا أقدر أسحب مدة من أي صراف وأحول عبر النت لأي شخص.
4: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بي إس.
0: أمانة خدمة بي إس روعة، ما ليش حل.
5: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بي إس.
2: شكرا بي إس.
6: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: عدنية
10: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
9: عدنية

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية FM لون جديد.

0: المعدنية اف ام تقدم برنامج أسرار مع طارق الحبيب.
1: أسرار في هذا البرنامج نتنقل بين زهور الحب، بين بساتينه اليانعة. الحب كأطروحة، هل هي حالة نفسية أم حالة عقلية؟ في نظري أن الحب ليس مشاعر بل هو مشروع عقلي يصنعه العقل فيتشكل له القلب، يخطئ من يشكله في قلبه فيستجيب له عقله. يجب على الإنسان أن يخضع قلبه لعقله في الحب، ولذا في نظري أن الحب مشروع عقلي تتم صناعته فتخضع له كل الجوارح بما فيها القلب. لو نتحدث عن الشعراء والحب، وكثير من الناس يتعامل مع الشعر كما يتعامل مع القرآن وصحيح السنة، يستشهد بأبيات الشعر وكأنها قطعية، أقف وقفات يسيرة متفرقة. هذه الأبيات الشعرية قالها بشر، هؤلاء البشر عرضة للأمراض النفسية، ولذلك قد يشكل مرضه النفسي حالته الشعرية. هؤلاء البشر عرضة لحالات معينة من الانفعالات، من صعود المزاج وهبوطه، ولذلك قد يتشكل شعره بهذا، كما سنقف في محطات متعددة من الأشعار المختلفة. أيضا البشر هم شخصيات مختلفة، الشخصية تشكل أطروحة الحب، ولذلك حينما يأتي الشاعر ليتغزل تلك الأطروحة الغزلية تتشكل بالشمات الشخصية للشاعر. اليوم لست أديبا أتكلم، لا أتقن الأدب، لا أفهم فيه ولا أفهم في الشعر، ربما أفهم في النفس البشرية شيئا ما، ولذلك سأنظر إلى الشعر من زاويته النفسية. أبو فراس الحمداني، أبو فراس الحمداني في بنيته النفسية هو فيه شيء من نكهة النرجسية التي هي الغرور الخفيف، ولذلك حينما يتغزل ذلك الشاعر المجيد العظيم، حينما يتغزل يتشكل غزله بسمات الشخصية، فيتصارع الغزل مع الفقر في أطروحة واحدة. ماذا قال أبو فراس الحمداني؟ يقول: أراك عصي الدمع، يخاطب نفسه أو كأن المحبوبة تخاطبه، أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر، وانظر تصارع الفخر مع الغزل. أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر، بل أنا مشتاق وعندي لوعة. غلب الغزل وجمال الضعف للغزل، بل أنا مشتاق وعندي لوعة، ثم يأتي الفخر ثانية ولكن مثلي لا يذاع له سر. إذن حينما آتي بهذه الأبيات وأقولها أنا مثلا: أيها المحب لزوجتي، أيها المحب لزوجتك، وأنت لست نرجسيا أو زوجتك تكره النرجسية، فإنها ستكره هذه الأبيات منك لأنها فيها تعال على المحبوبة. إذن الاستشهاد في مثل تلك الأبيات ربما يكون سيئا، لكن لو أن زوجة ناقصة الثقة بنفسها وزوج فيه شيء من النرجسية الخفيفة ربما كان الاختيار مناسبا. إذن أختار من الشعر ما يناسب سمات الشخصية، وأختار من الشعر ما يدق له جرس حبيبتي زوجتي حينما أطرح تلك الأطروحة. ولذلك ماذا قال؟ قال: بلى أنا مشتاق، ولم يقل خطأ ربما جاء في بعض الأغاني العربية نعم أنا مشتاق، لأن بلى هي للإثبات دوما، أما نعم فهي تثبت ما قبلها في لغة العرب، إثباتا إن كان إثباتا ونفيا إن كان نفيا، أما بلى فهي للإثبات، ولذلك لو قلنا نعم هنا لسقط المعنى وانتهى. المتنبي أيضا حينما يأتي يذكر شيئا من الغزل هي فيه نكهة أبي فراس الحمداني. ننتقل إلى منطقة أخرى، إلى قيس ليلى. حينما نأتي إلى قيس ونتأمل أشعاره: أطوف على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. حينما تتأمل هذه الأبيات وتسمع كلمة أقبل ذا الجدار وذا الجدار معا في التصنيف، قيس مصنف مع الشعراء العذريين. كلمة أقبل لا تأتي مع العذرية هنا عند قيس نفسه، وإن كانت أنا في تقييمي أنها كلمة عادية في الشعر، لكن دعني أذهب مع التصنيف العذري الذي يقوله، وإن كنت لا أؤمن بتصنيف الحب العذري والحب غير العذري، لكني أتوقف وقفة مع شعر قيس ليلى، لكن تلك الوقفة ربما تعجبون، وهو ما سأحدث.

كلماتنا في الحب تقتل حبنا، إن الحروف تموت حين تقال. وقال الشاعر الآخر: وما عجبي موت المحبين في الهوى، ولكن بقاء العاشقين عجيب. ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم.

نعود إلى قيس ليلى. ما أخبار قيس ليلى؟ كان يهيم ويقول الشعر ويخرج في بلاد نجد، ثم يسير حتى تجده ماذا؟ يجده الركبان أين؟ في بلاد الشام، وهو يهذي بليلى. تأتي بعض الفاضلات تشتكي من زوجها: لما لا تحبني كما كان قيس يحب ليلى؟ فأقول لها: إن قيسا كان مصابا بمرض نفسي، في قراءة التاريخية النفسية له بمرض اسمه الاكتئاب الذهاني. ما هو هذا المرض؟ هو حالة من الاكتئاب المرضي مصحوب بخلل عقلي. لا أقول كل من يحبه مريض عقلي، لا، أتكلم عن قيس نفسه. ولذلك حينما يخرج حافيا إلى بلاد الشام، هذا ليس تعبير عن الحب، البس جزمتك وسافر أينما تريد، لكن أن تسافر حافيا فهو من ماذا؟ من خلو عقله، أنه أصابه مرض الاكتئاب العقلي أو ما يسمى بالاكتئاب الذهاني. إذن في اختيار الشعر أختار ما يدق له جرس عقلي، ويدق له جرس عقل زوجتي حبيبتي. إياك أن تختار من الشعر ما يطربك لكنه ما يطرب لا يطربها، أو يطربها ولا يطربك، لأنه ربما تكون القدرات مختلفة وسرعة المسير من أجل الوصول إلى ذروة ذلك الحب مختلفة. ولذلك اختيار تلك الكلمات الشعرية والسفر من قصيدة إلى أخرى والتلون بها، هناك الشعر العربي وهناك الشعر النبطي أو ما يسمى الشعر العامي أو الشعبي، في كل بلد له اسمه. إن كانت تحب النبطي فاحرص على ذلك الشعر إن كان يناسبك، إن كانت تحب العربي فكذلك هي يجب أن تحرص على تلك الشراكة. في كل لون من الشعر هناك أشعار جميلة. إذا سألتني أنا أكره شيء اسمه الشعر النبطي والشعبي، كنت أظن أكره، فلما بدأت أستمع إلى بعض أشعاره وجدت نفسي مفتونا فيه. إذن قد يكون عندك افتراضات لم تراجعها أنت أيها الإنسان، تأكد من افتراضاتك في علاقة الحب، في معاني الأشعار، في معاني الحياة، في حقائق الوجود. ربما تعيش افتراضات تظنها حقائق وهي افتراضات. بيت شعري جميل حدثتكم عنه مرة، ماذا يقول ذلك الشاعر النبطي الجميل عن الحب؟ يتكلم عن اجتماع حلاوة ومرارة الحب في آن واحد. وش جمع حلوه على مره سوى؟ وحينما أسمع صوت هذه الطائرة التي تمر وأنا أتكلم عن هذا البيت، أتذكر مرة حينما أول مرة سمعت هذا البيت كنت على ظهر طائرة. وش جمع حلوه على مره سوى؟ هي حلاة الحب بل كاس المرير. ما الذي جمع حلاوة الحب بمرارته؟ ما الذي يجمعهم؟ لماذا؟ كلما ازداد حلاوة ازداد مرارة، وكلما ازداد مرارة ازداد حلاوة. وش جمع حلوه على مره سوى؟ هي حلاة الحب بل كاس المرير. وربما يسمعون العرب في أقطار مختلفة فأفصل ببعض العبارات. هي حلاة الحب، أهي حلاوة الحب في الكأس المرير؟ أنه لا يمكن أن أتذوق جمال الحب حتى أتذوق لوعته. فأقول لا، تفسير كيميائي للحب أن الإنسان يحدث هناك ارتفاع في مستوى مواد كيميائية في لحظات الهجران، تتناقص تلك المواد، وعند الوصل ترتفع ثانية أخرى، ترتفع فتتجه إلى المستقبلات الحسية في الدماغ. كذلك الأمر حينما يحدث في حالة الحب والوصل والهجر، حينما يحدث ذلك مثل حالة المدمن حينما ينقطع عن المادة الإدمانية، توتر وقلق، ثم إذا عاد إليها يعود إليه السكينة. كذلك الحب هو حالة إدمانية. ولذلك في نظري لكي ينعتق الإنسان من ألم الحب فلا تجتمع عنده حلاوة ومرارة الحب، وأراد أن تجتمع عنده حلاوة وحلاوة الحب. أقولها كمختص نفسي ولا أقولها ككلمات دعوية. من لم يملأ قلبه بحب الله
وأحب امرأة أو أحبت رجل فإنه سيذوق الملاوعة بالحب، لكن من ملأ قلبه بحب الله فإنه إذا أحب امرأة أو أحبت رجلا، طبعا أتكلم في محيط الحياة الزوجية، فإنه يتنقل بين حلاوة الحب وحلاوته، لأنه إذا جاءت حلاوة الحب تلذذ بها، وإذا جاءت المرارة لا يراها مرارة، لأن عنده معنى عظيما للحب وهو حب الله. لست كهنوتيا، لست درويشا يقول هذه الكلمات، لكن إنسانا نظر إلى النفس البشرية ونظر إلى الروح بمعانيها التي اتفقت عليها الأديان، وليس طرحا كهنوتيا أو دروشة يفعلها ذلك الإنسان، فيجد إذا ارتفع معنى حب الله وحب النبي وحب القيم، فإن استقرارا عاليا في ذاته يجعله أقل تأثرا حينما يفقد تلك المحبوبة. ولذلك سيد الناس صلى الله عليه وسلم حينما ماتت خديجة، أتدرون من هي خديجة؟ ثانية أقول لا أتكلم هنا من ناحية دينية، إن من البعد النفسي، ملأت القلب والعقل شخصية عظيمة، يتفطر قلب أي رجل يفقد امرأة حبيبة مثلها، لكن سيد الناس لم يهتز لأنه نبي وأشياء عدة، لكن أمرا آخر، لأن قلبا امتلأ بحب الله فيغنيه عن كل حب دون أن يقزم أنواع الحب.

وأشرف الناس أهل الحب منزلة، وأشرف الحب ما عفت سرائره، وأول ما قاد المودة بيننا بواد بغيظ يا بثين سباب. وقلت لها قولا فجاءت بمثله، لكل كلام يا بثين جواب. الحب يمطر شعرا في دفاترنا، والصمت ينطق دمعا في مآقينا. لازلت أبحث عن صمت ألوذ به، لا أرضى في الحب غير الصمت.

يعتقد البعض خطأ أن الحزن في الحب يولد الإبداع، وهذا مثال على الافتراضات الاجتماعية الخاطئة. من قال أن الحزن دوما يولد الإبداع؟ أحيانا الفرح وتجليه يجعل الإنسان يبدع. يختلف الإبداع، بعض الناس لا يبدع إلا حينما يكون حزينا، وبعض الناس لا يبدع إلا حينما يكون فرحا. السلبي يبدع حينما يكون حزينا، والإيجابي يبدع حينما يكون فرحا. ولذلك فهمك لشخصيتك يجعلك لو كنت شاعرا متى تقول أشعارك؟ تقولها في تلك الفترة أو هذه، فلربما كان إبداعك وتجليك أكثر. شعر الغزل هو الذي يفرق بين شاعر وشاعر، ولقد اعتادت العرب أن تبدأ حتى لو تغزلت، حتى لو كانت القصيدة في شيء أمر غير الغزل، حتى لو كانت القصيدة في المسجد، حتى لو كانت أمام نبي. إن أنسى لا أنسى كعب بن زهير ماذا يقول؟ بانت سعاد فقلب اليوم متبول، يقولها في المسجد. ولذلك لم ينكر سيد الناس صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام. ولعلي أجعل لكم حلقة عن الأنبياء والحب، كيف تعامل الأنبياء وسنتعامل مع سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نظر إلى الحب. الشعراء في التعامل مع الحب أصبحت جزء من المنظومة، أضاف بعضهم إليه النكهة الجنسية، وهذه النكهة ربما تدغدغ فئة معينة، ليس فئة الشباب فحسب، بل ربما فئة المحرومين أحيانا، ليس من الجنس بل المحرومين بالطريقة المجتمعات السلطوية. من نشأ في مجتمع سلطوي يكون تعلقه بالجنس أعلى ممن نشأ في مجتمع تفاعلي. ولذلك حينما تكلم أدورنو عن صفات المجتمع المجتمعات السلطوية ذكر 9 صفات منها، اختصارا للوقت أقول، ذكر فيها أنها المبالغة في التفكير في الجنس، وذكر أن من عاش في مجتمع سلطوي يتسلط الأب على أبنائه، ويتسلط الإنسان على موظفيه وغيرها، تكون هذه الصفات في المجتمع. المبالغة في الحديث عن الجنس. الأمر الآخر المبالغة في الإيمان في الخرافات والأساطير وغيرها. الأمر الآخر المطالبة بالخضوع لمن هو أكبر منه في المسؤولية في ذلك المجتمع. ولذلك كان لزاما عليك أيها الإنسان، إن كنت شاعرا أو مستمعا للشعر أو غيره، أن تدرك شخصيتك ونفسيتك وطبيعتك المجتمعية، فتختار من الشعر ما يطربك، من الشعر ما يحاكي نقصك، ومن الشعر ما يحاكي حاجتك. فأحيانا ربما ينقصك شيئا ما فتطرب لقصيدة لأنها تكمل نقصك، وأحيانا تطرب لقصيدة لأنها تشبع حاجة عندك، وأحيانا تطرب لقصيدة لأنك مشبع الحاجات لكنك ذواق أيها الإنسان. ولذلك فهمك لنفسك يجعلك أكثر حرية في الاختيار، أكثر مرونة في اختيار الشعر العربي أو غيره من الأشعار، في اختيار الرواية مقابل الشعر، في اختيار النثر، في اختيار الشعر التفعيلة أو الشعر النبطي أو غيره من ألوان الشعر. ما ألذ الحديث عن الشعر، لكن وقت البرنامج كالسيف، فلا نستطيع أن نلاعب ذلك السيف. ألقاكم في

اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى المعاون.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حياكم الله أخواني وأخواتي في هذا البرنامج. معكم اليوم أركان الأخلاق. الأركان الخاصة بالأخلاق هي أربعة، إذا تدبرها الإنسان وطبقها صارت أخلاقه من الأخلاق العالية. أول هذه الأخلاق أو أول هذه الأركان صيانة اللسان. كثيرا من الناس ما يسأل عن هذه النقطة وهي صيانة اللسان. يقال بالأمثال الشعبية: لسانك حصانك، إن صنته صانك، وإن هنت هانك. المثال هذا يطبق على بعض الناس ممن لا يصون لسانه، يشتم ويسب ويلعن وإلى آخره. فدائما يفلت لسانه، يفلت حصانه، هذا اللسان هو الحصان. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. عندك خير أو سكر حلقك، لسانك امسكه. فهذا اللسان يورد المهالك، ولهذا الكلمة إذا خرجت منك ملكتك، لكن قبل أن تخرج أنت الذي تملكها. قبل أن تخرج الكلمة لابد أن تفكر فيها، مثل ما نقول حط بريك للسانك. فهذا البريك اللي هو بالسيارة ينفعك. ليش؟ لأن أحيانا الكلمة هذه التي تخرج هي التي تحكم. وأقرب مثال كلمة الطلاق. لماذا جعل الشرع كلمة الطلاق عند الرجل ولم يجعلها عند المرأة؟ لأن الرجل أحكم من المرأة، والمرأة تغلبها العاطفة. فلذلك جعلت كلمة الطلاق عند الرجل، والرجال يحكمون هذه الكلمة. لكن لو نضرب مثال، جعل الشرع كلمة الطلاق عند المرأة، لا رأينا جميع الرجال مطلقون، هذا فلان مطلق وفلان مطلق. لذلك الكلمة يا أخواني ويا أخواتي لابد أن نحكمها قبل أن نخرجها. فإن كانت خيرا أخرجناها، وإن كانت شرا كتمناها. كذلك من الأركان، أركان الأخلاق الأربعة، البعد عن الفضول، يعني لا تتدخل فيما لا يعنيك. بعض الناس يرى حوادث أمامه أو الناس يتكلمون، فمثل ما نقول حنا يقطع إذنه: ها لو كذا، لو فعلتم كذا. يا أخي أنت اشتخلك، ما طلبوا مشورتك. لو طلبوا مشورتك تدخل. فلذلك لابد للإنسان أن يبتعد عن الخوض في الفضول، أو أن يدخل أنفه فيما لا يعني. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. لا تتدخل، وحاول قدر الإمكان أنك لا تستمع لكلام الناس. أي اثنين أو ثلاثة يتكلمون بعيدا عنك لا تحاول أن تسمع، لأنك قد تورد نفسك المهالك. كذلك من أركان الأخلاق الأربعة عدم الانسياق مع انفعالات الغضب. الغضب مثل ما قيل عن الخمر أم الخبائث،
الغضب هو أبو المهالك، من غضب طلق، من غضب سب، من غضب قتل، من غضب لعن، من غضب ضرب. أتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله أوصني. ودائما الصحابة يريدون وصية من النبي صلى الله عليه وسلم كلما حانت الفرصة. قال: لا تغضب. كلمة وحدة وصية بكلمة وحدة، فكأن ما أعجبت الصحابي. قال: يا رسول الله أوصني مرة ثانية. قال: لا تغضب. فرد الثالثة قال: يا رسول الله أوصني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغضب ثلاث مرات. أكيد الكلمة هذه وراها شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرص أن يوصل هذه الكلمة لذلك الرجل، ذلك الصحابي: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. لأن فعلا الغضب يورد يورد يورد المهالك. وكم من تطليقات وراءها هذه الكلمة غضب، وبعدين يطلق، وبعدين يروح للمشايخ: يا شيخ أنا طلقت وكذا بحالة غضب وحالة. يا أخي من أول امسك نفسك، اكبح جماح النفس هذه التي بين جنبك. الركن الرابع من أركان الأخلاق سلامة الصدر. كل ما كان صدرك سليما على أخوانك كل ما كانت أخلاقك عالية. يقال عن بعض الناس أنه ينام وما في صدره غل أو حقد على إخوانه، هذا هو الصح. الشيخ بن باز رحمه الله سأل

الغل من قلوبهم من صدورهم. فلا تحسد، رزقك سيأتيك، توفيقك سيأتيك، اقنع فقط. القناعة كنز لا يفنى، القناعة كنز لا يفنى. لذلك لابد لابد لابد من سلامة الصدر. فإذا كان صدرك نظيفا على أخوانك والله كانت أخلاقك عالية. النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه شنو؟ القرآن. ومن القرآن أن الإنسان يكون في سليم الصدر. لما أتوا عائشة كيف كان خلقه صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلقه القرآن، خلقه القرآن. ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم وما حقد وما حسد. ليش؟ لأن المكتوب سيأتيك والله من رزق ومن خير ومن توفيق وسلامة الأبناء وسلامة الأهل والآخرة. سيأتيك سيأتيك، فقط انتظر وثق بالله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى هذا، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في قلب عدن حين تسأل عن الأمان الجودة والرعاية الطبية المتكاملة تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية، من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: لما تكون صحتك.
6: لما تكون صحتك.
5: هي الأولوية.
6: هي الأولوية.
5: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0. عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: الرعاية الكاملة.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجل،
8: يا الله،
7: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: انتشارك مضمون،
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: مسي على الحبايب
0: 88.9.
2: عدنية
0: FM
3: سهرانين، لفيت الدنيا والعالم كفاية، مليتش غيرك جوايا.
0: 88.9.
4: اليوم همش الليلة تعدي، يلا كله معايا يقوم الليلة لازم.
0: عدنية FM

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق،
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها، يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا،
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: زبادي نانا.
7: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
8: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: عاد الى الحبايب 88.

0: 89 فاصلة 9.
1: اليوم أهم شي الليلة تعدي، يلا كله معايا يقوم الليلة ليه دي
0: عادل يا اف ام

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: 88 فاصلة 9 عاد الجائف إم
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غير الجوايا
0: 88 فاصلة

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: 88
3: عدن يا اف

0: 88.9 فاصلة 9 عليها حلوة حلوة تنبس ايديها وتصدر بلوى عدنية اف ام
1: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية لأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 78211 7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب

7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

الميدانية FM تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي.

0: شلبي يا شلبي، انت يلي اسمك شلبي.
1: فيه ايه؟ يعتدل يا مرات.
2: مش انا قلت لك عايزة جيلاتي يا شلبي يا جوزي؟
1: جيلاتي؟ اسمه ايس كريم، اتمدني بقى.
2: ماليش دعوة اسمه ايه، المهم انا لما اطلب منك حاجة تجيبها لي. عايزة جيلاتي وفريسك.
1: فريسكي؟ عايزة تاكلي فريسك يا اعتدال؟ الله يرحم ابوكي، كان بياكل فطير بلدي وبيشرب دودو.
2: شلبي.
1: اعتدال.
2: شلبي.
1: اعتدال.
2: اعدل نفسك بدل ما اخلعك يا شلبي.
1: والله يا اعتدال نفسي اخلع ضرسي، بيوجعني قوي.
2: مش محتاج دكتور، انا ممكن اجيب كماشي واخلعه لك كده اهو.
1: لا شكرا. المهم البنات فين دلوقتي؟
2: بنتك سعديه قاعده جوه، ونعسه وبهانه خرجوا يتمشوا.
1: كان نفسي البنت بهانه دي تطلع راجل. نفسي نفسي في ولد يا ناس، نفسي في ولد يا ناس.
2: احمد ربنا يا شلبي.
1: حمد وشكر. وبفكر اتجوز واحدة تانية عشان تجيب لي الولد.
2: كده يبقى كتبت نهايتك بايدك.

0: سامح، كده تبقى نهاية علاقتنا.
1: ليه بس يا بهانة؟
0: شكلك واد ملعب وبتلعب بالكورة والحجر.
1: كورة وحجر ايه؟ اسمها بالبيضة والحجر. يا شيخة انا نفسي افهمك.
0: عايز تضحك عليا وتقضي وقت في المصيف وخلاص.
1: يبقى انت ما تعرفنيش يا بهانة.
0: ما انا فعلا ما اعرفكش يا اخويا.
1: اعرفك بنفسي، سامح مدحت رشاد، خريج كلية الهندسة وجامعة خاصة.
0: وهو صاحبك احمد بردك خريج هندسة؟
1: ايوه يا ستي، بس احمد بقى من الاسرة العلوية.
0: وانت؟
1: لا انا من الاسرة السفلية، قصدي يعني الاسرة المكافحة.
0: قولي بقى، معجب بيا ولا بيا معجب؟
1: لا انت واضح انك لسعة.
0: ايوه مجنونة.
1: احب

0: بقول لك ايه يا احمد، انا مجنون وممكن اعملها معاك.
1: تعملي ايه يا نعسة؟
0: همشي واسيبك
2: وهون عليكي.
0: تهون عادي يعني، انت بالنسبه لي ايه اصلا؟
2: مش عارفه.
0: لا مش عارف.
2: اقول لك انا،

0: ايه يا اعتدال؟ مالك زرعتها بطاطس طلعت قلقاس؟
1: لا يا شلبي، زرعتها تفاح وخايفه تبقى كيوي.
0: كيوي؟ كيوي ايه وكاكت ايه وتفاح مين؟
1: بناتك هم التفاح، نعسه وبهانه وسعديه.
0: مالهم يا اعتدال؟
1: يا ما نفسي اجوزهم بقى.
0: ايه اللي فكرك بالموضوع دي دلوقتي يا اعتدال؟
1: بناتك حلوين ما شاء الله وزي لهطة القسطة، وكل ما نطلع مصيف ونبعد عن البلد الاقي الشباب بيعكسوهم.
0: خلاص يا اعتدال بلاش نصيف.
1: نعم، انت بتقول ايه يا شلبك؟
0: قصدي يا وليي ان كل واحد بياخد نصيب، وبعدين انت عايزاني ادلل على البنات واقول عرايس حلوه للجواز، ولا اشوف موقع على النت ومكتب عتريس للجواز الحديث؟
1: لا، بس لما نرجع البلد نبقى نشوف البنت جمالات الخطبه.
0: جمالات الخطبه؟ خطبه في الزمن دي؟ لا اقعدي عوج وكلمي عيد الاعتدال.
1: بقول لك ايه يا شلبي، ولا هقعد عوج ولا هتكلم معاك من اصله، ومش هنزل معاك البحر كمان.
0: كده يا اعتدال؟ عايز انزل البحر لوحدي وانا ما بعرفش اعوم علشان انسحب لجوه واموت؟ والله لا البدلك هنيه بالعوامه جنب العيال الصغيرين.
1: عوامه؟

0: مريم.
1: بقولك نستنى شوية يا هينار لغاية ما ندرس كل حاجة وبعدين نفتح المشروع.
0: مش محتاجين نستنى يا مريومة، مشروع أتليه على أعلى مستوى، هنعمل ديفيليهات وهنجيب أحدث الموديلات والموضة العالمية.
1: يا سلام، هو ده
0: يا بنتي هينار زهدي، لما تنزل السوق تنزل بتقلها.
1: ده كان حلمنا يا هينار لما كنا في كلية فنون جميلة.
0: احلامي انت بس يا مريومة وانا نفذ.
1: ربنا يخليكي ليا يا اجمل صاحبة في الدنيا.
0: بقولك يا مريم، هو انت قاعدة هنا في اسكندرية كتير؟
1: انا جيت يومين كده وماشية، بس لو عايزاني اقعد معاكي في قصر السلام لك في المنتزه موافقة طبعا.
0: مريم انت اتجننتي؟ عايزة كاميرات قصر السلام لك في المنتزه تسجل دخولك انت القصر؟
1: مش فاهمة يا هينار، انت بتهزري ولا بتتكلمي بجد؟ اهانة ولا مدعبة؟
0: لا يا حبيبتي اهانة طبعا.
1: والله العظيم بايخة ودمك تقيل.
0: انا بهزر معاكي، ده شرف لقصر السلام لك والمنتزه واسكندرية كلها ان مريم مسعد تكون معايا في القصر.
1: ولو عاوزة اكون اميرة اعمل ايه؟
0: تتجوزي اخويا احمد.
1: اتجوز اخوكي؟

0: الو، ايوه يا جمانة، عامله ايه؟
1: هو انت لسه فاكر تسال على جمانة دلوقتي يا احمد؟ ما انت بقى بتصيف في اسكندريه وسايبنا انا هنا في الحر والشغل اللي فوق دماغي.
0: بقولك ايه، عايزه تجيب العصابه وتيجي المنتزه. تعالي، اهلا وسهلا.
1: لا لا لا، مش دلوقتي، عندنا عمليه قرصانه جديده.
0: نعم،
1: قصدي عندنا شغل طالبوا منا المهندس كاظم الجرحي صاحب الشركه. ما انت عارف بقى المشروع اللي احنا شغالين فيه، وهربت انت ورحت تبلبط في اسكندريه.
0: ابلبط ايه؟ جدتي شاهناز مسيطره عليا وعاملاني شخليله في ايديها، وعايزاني اتجوز كمان.
1: تتجوز؟ طب وفيها ايه؟ ما

0: سكر في قلبي
1: ام
0: سهراني لفيت الدنيا والعالم كفايه ما لقيتش غيرك جوايا
1: 88 فاصل
2: 9
3: أيوة.
2: يلا كله معايا يقوم الليلة ليه
1: زي عادل يا اف ام

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
0: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
2: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
0: ناينتي مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول، عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم،
5: عدنية إف إم،
4: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

معكم يزيد سيف وبمشاركة المخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية أثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لنذهب إلى التفاصيل. استضاف وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ في الرياض لقاء موسعا ضم رئيس الوزراء شائع الزنداني ورئيس هيئة التشاور محمد الغيثي وعددا من القيادات السياسية والاجتماعية. وناقش اللقاء أهمية توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار بين مختلف المكونات بما يخدم تحقيق تطلعات أبناء الجنوب. وأكد المحافظ ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة مشيدا بدعم السعودية لليمن في مختلف المجالات. كما أشار إلى استمرار الجهود لتعزيز التقارب والوصول إلى رؤية مشتركة تسهم في تعزيز الاستقرار ودفع مسار السلام. بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول مع نظيره الإثيوبي كاسهون غوفي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك على هامش مؤتمر منظمة التجارة العالمية. وناقش الجانبان تنشيط اللجنة المشتركة وزيادة التبادل التجاري وتوسيع المشاركة في المعارض الدولية. وأكد الأشول أهمية العلاقات التاريخية مع إثيوبيا وكونها بوابة نحو إفريقيا، مشيرا إلى فرص جديدة مع انضمامها لمنظمة التجارة. من جانبه أبدى الوزير الإثيوبي استعداد بلده لدعم المستثمرين اليمنيين وتحسين بيئة الأعمال بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية مستدامة. نفذ محافظ لحج مراد الحالمي برفقة مسؤولين من وزارة الصناعة ومنظمة الفاو جولة ميدانية للإطلاع على مشاريع زراعية في الحوطة وتبن. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري، إضافة إلى بنك البذور. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وأكد الحالمي أهمية هذه المشاريع في دعم الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الحيواني مشيدا بتمويل الفاو والبنك الدولي. كما شدد على ضرورة إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني ودعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة اقتصادية مهمة للمحافظة. اطلع وكيل أول عدن محمد نصر شاذلي على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي في مكاتم الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية بعد إجازة عيد الفطر. وخلال زيارته استمع إلى آليات العمل الرقابي وخطط النزول الميداني للمؤسسات الحكومية إضافة إلى أعمال الأرشفة والتحديد. وأكد أهمية الالتزام بالدوام الرسمي وتفعيل الرقابة الإدارية مشيرا إلى ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة
اللازمة لتطوير العمل، وشدد على تحسين الأداء المؤسسي وخدمة المواطنين بكفاءة. أقر اجتماع موسع برئاسة وكيل أول عدن محمد شاذلي حزمة إجراءات لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول، وشملت الإجراءات استمرار حملات النظافة وشفط المياه وفتح قنوات تصريف السيول وتنفيذ حملات رش لمكافحة الأوبئة، كما تم التأكيد على جاهزية الجهات المختصة والتنسيق مع اللجان المجتمعية، إضافة إلى إعداد دراسات لإعادة تأهيل محطات الصرف الصحي. وأشاد الاجتماع بجهود الجهات الخدمية في الحد من آثار الأمطار، داعيا إلى مواصلة العمل لحماية المدينة وسكانها. تتواصل حملة النظافة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات الأمطار الناتجة عن المنخفض الجوي، وتشمل الحملة أعمال كنس الشوارع ورفع الأتربة وتنفيذ حملات رش بإشراف صندوق النظافة وتحسين المدينة، وتهدف الجهود إلى تحسين المظهر العام وتسهيل حركة السير والحد من المخاطر الصحية. وتأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات قيادة المحافظة لمعالجة الأمطار بسرعة ضمن خطة شاملة تستهدف مختلف مديريات عدن. بدأت خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية تسيير قوافل إغاثية إلى المتضررين من السيول في المخا وموزع بمحافظة تعز، وشملت المساعدات مواد غذائية وإيوائية كدفعة أولى بعد استكمال حصر الأضرار وتحديد الأسر المتضررة. وأكدت الخلية استمرار توزيع المساعدات خلال الفترة القادمة لتغطية الاحتياجات العاجلة وتعزيز الاستجابة الإنسانية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيه. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية إثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 88.9 في عدن، لحج وأبين والضالع، أو عبر البث الحي على موقعنا أو شبكة الصفاء في المكلا وسيئون. تحياتي يزيد سيف والمخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.